0: احبابي خلوني في هادي شوف غزالي احبابي احبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم احبابي.
1: Fréquencié, il est 3h. Toute la nuit, Fréquencié se branche sur le reggae.